0: the settlers. In reality, there is no distinction between them. It is all part of the occupation. And so when you want to understand what is happening, you have to understand that Palestine and Palestinians are a people and a nation that have been occupied by Israel, whether it's settlers, whether it's the military, or anybody else.
1: The exercise of writing that book, did that change your understanding of what you were looking at? Did it change any of your emphasis of what you were examining on the story? And I guess ultimately, how will journalists be judged by history for what they have done as a genocide of Palestinians has unfolded in Gaza and the West Bank?
0: Honestly, I don't really think it changed anything, because what the book became and why I decided to put all of this down into these pages was because we were watching this be live streamed. We were watching it happen every day. And we are still watching it, but we're watching it on a much smaller scale, in part because Israel slaughtered Palestinian journalists en masse. It's not by accident that there's a decline in the amount that we're seeing from Gaza, despite the fact that there are still daily killings going on, despite the fact that the vast majority of the population is still displaced, there's no reconstruction, and the genocide is ongoing. But we see a clear decline, first because Israel killed many, many, many of the journalists, and also because Western media has used this notion of a ceasefire, which under any conditions would mean they stopped firing, which is not the case, in order to justify declines on what is still ongoing in Gaza. When I was putting the book together, all it really did was take all of that and put it into one place. And the reason I thought it was important is as a historical record, and this actually leads to the last part of your question. How history will judge the journalists, I will let history decide. Typically, people who support a genocide or whitewash a genocide are not judged kindly, I would say.
1: Asal Rad, author of Don't Say Palestine, thank you for speaking with us here at The Listening Post today.
0: Thank you. Thank you so much for having me.
1: Israel has intensified its efforts to make life unbearable for Palestinians in the occupied West Bank. Settlers there, protected by the Israeli army, have been besieging Palestinians, attacking and killing them. The escalating violence combined with the frenzied rate of settlement expansion leaves no doubt as to Israel's ultimate intentions in the West Bank, to drive Palestinians out of their homes and from their land. And just as in Gaza, Israeli forces have their sights trained on journalists. Amid Shahada is a correspondent for Al Arabi TV who has constantly found himself in harm's way. Cases like his do not attract even a fraction of the coverage that that crew from NBC News got last week when it was assaulted by Israeli settlers. We spoke with Amit Shahada about life and reporting under fire in the occupied West Bank.
2: مع التلفزيون العربي من 2019 سبع سنوات من العمل مع التلفزيون العربي في الضفة الغربية. الصبغة حتى صارت انه صحفي حروب، صحفي مشاكل، صحفي مستوطنين، صحفي تغطية الجيش. مرة زميلتي بالتلفزيون حكت لعميد انت يا زلمة تعبت من كثر ما شفتك بين المقابر. انت صحفي مقابر؟ بتمر اشهر مقابر وجثث وشهداء، بتمر اشهر ثانية هجمات مستوطنين، بتمر اشهر دبابات واقتحام مخيمات وما إلى ذلك. فبطل في مساحة لأي شيء جميل انه أصلا ينحكى. هذا التغير اللي صار.
3: عميد شحادة التلفزيون العربي.
2: الواحد حس حاله بغطي بمأساة ما بتنتهي، زمان كانت الأمور متذبذبة خليني أحكي لك، يوم فرح يوم حزن، يوم دموع يوم حياة، يوم موت يوم ميلاد، اليوم لا، اليوم كل مكان بوصل له بحس إنه في مأساة متواصلة. إذا بدي أرجع لمقترحات تقاريري قبل سبع سنين، ست سنين، خمس سنين، كان كل شهر في إشي جميل، إشي جميل، مسرح، فن، ثقافة، إشي له علاقة بالحياة، ضمن تقارير تتعلق بالاحتلال، ولكن في ما بتغيب هاي الأمور عن الشاشة. اليوم مستحيل مستحيل يطلع تقرير هيك من الضفة، لأنه ما طلش. يعني من كثر الألم والموت والأمور الصعبة اللي بيخلقوها المستوطنين وجيش الاحتلال، صار في خجل من الحديث عن مسرحية، عن مهرجان موسيقي، عن شيء جميل جدا بتعلق بالثقافة. أنا اليوم بحكي معكم ورا ظهري الكاميرات اللي طخها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية. 4 مرات نجيت من الموت. واحد بحس انه يعني بصير اتخيل شو لو كنت انا واقف. يعني ما بحب اشوفه تحديدا هون. اكثر شيء مؤثر بالنسبه لي في الموضوع لما فتح الباب الجندي، كان في اطلاق نار من الشباك وفتح الباب بده يتاكد 100%، ورجعوا كمان مره كملوا. كل خروج للميدان هو محمول بفكرة وداع معينة يومية للعائلة بدون شعارهم بذلك. أنا هيك بتصرف مع بنتي، أنا بطلع عليها زي كأني بطلع على النظرة الأخيرة، وهي حقيقة. فشعوري لما أروح على الميدان في هاي الفترة تعديد، خلينا أقول لك بآخر 4 سنوات، هو شعور إنه ممكن ما أرجع.
4: نعم، اشتباكات مسلحة في هذا.
2: كثير بيحكوا إني أنا بغامر وهيك، أنا بفهم شو يعني تغطية الميدان.
4: اشتباكات.
2: تغطية الميدان إذا ما كانت الصورة قريبة، إذا ما كانت الصورة قريبة من الناس اللي بتعرضوا للهجوم، صعب توصل. أنا عندي قناعة هيك، لهيك أنا بقرب، لهيك أنا بكون وسط الناس اللي بتعرضوا لهجوم، وسط الناس اللي بتعرضوا للخطر. مش اني بغامر، بس هيك الصحافي، يعني هيك انا بفهم المهنه.
5: الخلفيه ايضا عشرات النازحين بداوا بالخروج.
6: اصابه مصور التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال
2: بعد تجربه اصابه زميل المصور ربيع منير ببلده قباطي جنوب جنين، انكلبت الحياه بالنسبه لي لما اجى رصاص في جسده خلص. يعني فتصاب برصاص الحي في البطن. أنا يومها صرخت صوت ما بعرفش، أنا صوتي مش هيك، يعني تفاجأت إنه كيف صرخت هيك.
7: يلا شباب خلينا نساعده،
8: بس نزل هاي الكريم.
2: صرخت صوت إنه ربيع هيك، يعني إنه من كل قلبي إنه راح ربيع، يعني إنه ما ضلش شيء بالدنيا، إنه كيف ربيع يعني وكا، يعني معناته خلص ربيع مات. أنا بالنسبة لي ربيع لما تصاب مات، لأنه المسافة بيننا وبين الجيش 50 متر.
9: أنا حسيت البطن فات، رصاصة فاتت في بطني.
2: تعرف شو
9: بصيح؟ طب صرت احس بشيء ثاني، طب في شيء ثاني بوجهي. انت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس على بطخ، انا مش شايف الجيب وشايف الجيب، بس انا وجهي تلا. يعني
2: الجيش وقفوا فوق راس ربيع، ربيع مرمي على الارض هيك. انا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطه بنزين. اجل الجيب اللي اطلق النار وقف فوق ربيع، وانا شايفهم نزلوا بسلاح فوق، بس هو مش شايف. انا لما نزلوا بالسلاح واقفين من الكلب الآلي وأشروا عليه، هو مرمي على الأرض راسه جهتي هيك، فأشروا عليه هيك. أنا قلت راح يكملوا عليه، فطلعت من ورا مشتاح المي، رفعت يدي وصرت أصرخ برس صحافي عتو نقيم، حافظ من كلمة عتو نقيم بالعبري صحافي، عتو نقيم عتو نقيم. صرت أصرخ، بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود، أنا قلت راح يطلقوا نار علي، خليني أموت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل. يعني فرتميت عربيع وصرت أفكر فيه، بقول له شو صار لك.
9: في النهاية يعني هو ظهري وأنا ظهره، هو عيني وأنا عينه، لا بزبطش. يعني لما الواحد غطى في أوكرانيا، والله قسم بالله يعني حرب ودائرة وكذا، بس مش زي يعني مستحيل، فيش شيء يقارن بالموجود في فلسطين، عالم ثاني. يعني قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان، كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم ثاني.
2: طار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد. ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت، ليه ما صورتش، وصار في حساسيه كبيره عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين بصيبهم هستيريا، لانه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش، نغطي انتهاكات الجيش، كان في موت واحد، اليوم في موتين، موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. أصبح اليوم الخطر الأكبر اللي هو المستوطن. ما حدش بيعرف الضربة من وين ممكن تيجي تحديدا مع المستوطنين. مستوطنين مسلحين، سكاكين، قضبان حديدية، سلاح ناري، مسدسات تحت القمصان. فأنت ما بتعرف وين ممكن المستوطن يقرر يطلق النار ويقتلك أو يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبة لي. لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين أو جيش احتلال، حتى خلال التغطية المباشرة أنا كثير بتلفت لورا، إنه بحس إنه ممكن رح أنضرب بأي طريقة، ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا. وصارت مع زملاء الصحفيين، تخلي الصحافة تصير تنقل الخبر عن بعد، وهذا أخطر شيء ممكن، أخطر شيء على المعلومة وعلى الصحافة. يوميا أنا بحاول إنه لا، مهما كانت الأمور قصة الناس لازم توصل، بس في صعوبة كبيرة كبيرة لدرجة ما حد بيتخيلها. في صعوبة بالتنقل، في صعوبة بالنزول للميدان، في صعوبة بإظهار الكاميرا أمام مستوطن أو إظهار الكاميرا أمام جندي، في صعوبة كبيرة. وبالتالي صرت أسرق القصة سرقة عشان أحكيها. كنت بشتغل على تقرير في رمون في رام الله، هجوم واسع للمستوطنين على المزارعين، والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي، ومسلحين وملثمين واستفزاز، وحدا يدفش هيك بكتفه، حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك. وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له.
10: عميد شحادة على العربي،
2: تكسير بمعنى الكلمة. أي حد بده يزرع تراب راح يتكسر، يضربوهم، يهجم عليهم، يهجم على داخل المنازل. آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس، هجوم على المنازل، أحد المنازل فيه عائلة من 8 أفراد، الأب والأم وست أطفال. أول شغلي منظمين حالهم، كسروا زجاج البيت في حجر، المستوطن الثاني رمى المولوتوف، والثالث أشعل النار. هم بوزعوا حالهم بهذه الطريقة، بحركوا المنازل والعائلات داخلها. المستوطنين بقدروا، مسلحين وعندهم، بقدروا يطلقوا النار عن بعد على قرية فلسطينية. ممكن نطلق النار على منزل، ممكن يقتل فلسطيني بإطلاق نار، لا، بخاطر وبتسلل وبسكوا بالبنزين وبحب يولع النار، بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين. مفارقة هاي للزمن، هذا اللي بشوفه أنا، عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين، بممتلكاتهم، مركباتهم، بأجساد الفلسطينيين. في ظل رواية إسرائيلية بديش أقول لك مسيطرة أو قوية جدا في العالم، إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم يأكلوا المستوطنين، وبدهم يقتلوا الجيش، وبدهم يقتلوا الإسرائيليين، وبدهم يقتلوا اليهود. كلام فارغ، كلام فارغ. تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق، ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير إنه يظلوا موجودين بأجسادهم، أمهات تضرب، أطفال يقتلوا، معهم شيء دافوا فيه إلا إنه بحكوا إحنا ما رح نترك أرضنا. وبالتالي هاي الرواية ما بدها، إسرائيل ما بدها هاي الرواية توصل، داش تصل صورة المستوطن المجرم، ما بدها هاي الرواية توصل للعالم، لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص. وبالتالي المستوطن، عمرك سمعت في الأخبار مستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن؟ عمرك سمعت في الأخبار مستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل؟ أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير؟ صارت، في 4 فلسطينيين انطعنوا، ما حدا حكى عملية طعن. أنا شفت مستوطنين بيحملوا سيوف من العهد الحجري، بده يكاتل بالسيف، أنت متخيل كيف؟ ولا عمرنا سمعنا بالأخبار مستوطن نفذ عملية طعن، ما بنسمعها، بسمعهاش الصحافة العالمية. للأسف رواية جيش الاحتلال والرواية الإسرائيلية هي اللي طاغية على الصحافة الأجنبية، هذا اللي احنا بنشوفه.
11: تعالي لمدرخة،
2: بتضف الأمور صعبة جدا جدا، ضف فيها ما حدش في العالم بيحكي عنها، لأنه الحرب فيها متواصلة. دائما المستوطنين والاحتلال بيفكر شو بده يعمل فيها، بمدن الضفة وبناس اللي بيعيشوا في الضفة الغربية، كيف ممكن نعذبهم أكثر؟
11: تعالي لمدرخة، ما تخلق لمدرخة، تعالي لمدرخة.
2: هي منطقة غير محسوبة لا بهدنة ولا محسوبة بوقف إطلاق نار، ولا العالم بنتبه لها، إنه خلاص أكثر من 3.5 ملايين فلسطيني بعيشوا في الضفة الغربية،

0: teşvik etmiştir. Savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Ve bunun da baş sorumlusu İsrail olmuştur.
1: كنت في إقليم كردستان الأسبوع الماضي أجريت لقاء مع رئيس الوزراء تحدث عن علاقات مع الإقليم كبيرة جدا وكان هناك حديث عن دور للمعارضة أو الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية في موضوع الهجوم على إيران أو تقسيم إيران كيف ترون هذه المسألة تأثر الإقليم ودور أيضا الأحزاب الكردية في هذه الحرب؟
0: Şu anda biz gerek bölgemizde gerek bölge dışında Kürt vatandaşlarımızla ilişkilerimizi en güzel şekilde korumaya, onları da bölgede göçlü tutmanın gayreti içerisindeyiz. Ben inanıyorum ki özellikle Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz buradan inşallah nasibini alacaktır ve birliğimizi, beraberliğimizi tüm Kürt kardeşlerimizle beraber koruyacağız. Gerek Irak'ta, gerek İran'da, gerek Suriye'de bu birliğin, bu beraberliğin korunduğunun alametlerini hep beraber yaşayacağız.
1: ختاما للملف كيف يرى الرئيس أردوغان دور الوساطة القطرية الباكستانية ودورها في محاولة إيجاد تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
0: أنا bu konuda Katar çok önemli görevler üstlendi. Yani bundan sonraki süreçte de Katar'ın burada önemli görevler üstleneceğine ben inanıyorum. Suriye önemli görevler üstlendi. Bundan sonra da üstleneceğine inanıyorum. Ve hep beraber el ele vereceğiz. Her şeyden önce Müslümanlar olarak birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz.
1: ذكرت سوريا أكثر من مرة وسوريا ملف رئيسي وعلاقة الرئيس أردوغان وتركيا بسوريا وسوريا بإدارتها الجديدة علاقة كبيرة جدا. أود أن أسأل فخامتك عن رؤيتك لواقع سوريا الجديد الصعوبات والتحديات التي واجهها الرئيس الشارع الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المستمرة محاولات زعزعة الاستقرار والحديث أيضا عن إمكانية إقامة قاعدة تركية في سوريا وأن تركيا تلعب دورا في استقرار وأمن سوريا
0: سوريا ile devlet mekanizmalarımız gayet güzel ilişki içindeler. Bu birlikteliği, bu beraberliği sürdürüyoruz. Suriye bizim kardeşimizdir. Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Ve bu süreç içerisinde de Suriye kardeşlerinin kendisine olan ilgi ve alakasını görecektir. Hiç endişe etmesinler.
1: في مجال قواعد عسكرية تركية أو وجود عسكري تركي يساعد في استقرار سوريا.
0: Oranın istikrarı için Türkiye'nin üzerine ne düşüyorsa biz bunu sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
1: فخامة الرئيس معركة ردع العدوان وتحرير دمشق أريد أن أنا سألت الرئيس الشرع عنها وتفاجأ العالم بها يعني في أيام معدودة تم تحرير حلب والمدن الرئيسية وصولا إلى دمشق ماذا كان موقف تركيا من المعركة؟ قيل إنه تركيا كانت تخشى أن تفشل العملية ما كان موقف تركيا في العملية العسكرية التي أدت لتحرير دمشق؟
0: الحمد لله bunu en güzel şekilde gerek şara gerek ilgili arkadaşlar gayet iyi biliyorlar ve üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz ve en kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
1: ستكون زيارة هامة يعني الرئيس أردوغان وتركيا يعني أحد أو اللاعب الرئيسي ربما في في في في المسألة السورية. زاركم الرئيس اللبناني هنا سيد جوزيف أون. هل هناك دور تركي محتمل في لبنان؟
0: يعني لبنان karşı yapılan bu saldırılar bizi ciddi manada üzmektedir ve Sayın Cumhurbaşkanı